حتى بده حكني يا لون كنترولر كان ما دبو ما يرتايا دنا الحاجة اللي تنبتا يتنين تيكين غيشت أو كتين إن وادا أبو كان أليزي يزوى وجن شهد أول أولين يا أنسي حدوشن أمبو شاك أمشي محمد سانما دبو واتو موحا تاردا زنك إيه يا أمر يتا قاتل إبراهيم أليو وانا إن شاء الله ذا أي رانا الجمعة بقيقة وطن أبوستا نشي كرا تدبو

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم
0: السلام ورحمة الله. تون لا يا كسيدة فاتن زا قربيو.

0: الناس وغيرين شاكا مو شي كنا مو شي كنا أرزي كيمتي ياجي شي شي كنا هكذا ديبادي هكذا
1: يأكل داري با مشي أولي الله
0: با مشي يسكي شور على خوف المرضي على خوف المرضي الذي إذا منتو نتشو تاني نتشو تاني كما يا رب بينا ذاكي شاوة ننسو kundarini wadansu kuma wato za ga cewa mutane ne suke sissa wa kansu daga yana bayyana irin wadannan ba ga yana bayyana abubuwa da yawa to wani lokaci shi kanka gatinsa wanda suna cewa wato in kana wato field inda majalat da ake samun irin wadannan abubuwa
1: to
0: za ga wani lokaci akwai wani da shi kankin kansa ne

0: 93.3 رحمة راديو.
1: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت.

الباب سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه.